حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

يؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

هواية من الناس يربطون ثقتهم بالنجاح النهائي، درجة عالية، وظيفة زينة، قبول أو إنجاز كبير. لكن الحقيقة أن الثقة الحقيقية تنبني من الالتزام اليومي حتى لو النتائج بعد ما ظهرت. وإذا أنت تدرس بانتظام وتطور مهاراتك وتلتزم بالخطة اللي خليتها، فعلياً راح تكون ناجح قبل ما تشوف النتيجة. فركز على التحسن بنسبة 1% يومياً، ورا سنة راح تشوف الفرق كبير جداً.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: حتى نرتب نفسنا ونكون بأحلى صورة نوقف قدام المراية. ولما نشوف المراية مرات هواية نلاحظ أكو تغيير بتعابير الوجه، وهذا اللي يصير تفاعل بين البصر والدماغ، فالدماغ حساس جدا لتفاصيل الوجه، سواء كانت هذه التغيرات ابتسامة أو ملامح عين أو حتى بالشكل، وهذا يفسر شعورنا بالملاحظة الدقيقة للتغيرات الصغيرة، وكأنه المرآة تحكي لنا قصة اليوم بالكامل وشعورنا الداخلي من خلال التعابير.
1: Hey yo man, damn, what's taking home so long, son?
2: Calm down, man. Come on.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: عمال النظافة هم أساس لنظافة مدينتنا، فالتقدير والاحترام لهم واجب قبل كل شيء. ابتسامة بسيطة، كلمة شكر، رح تصنع فرق كبير بيومهم وبيومنا، والاحترام اللي تنطيه رح يعكس قيمك أكثر من أي شيء ثاني لهؤلاء الأشخاص. فتحية تقدير واحترام من AUIBFM 101.5.
1: Hey yo man, damn, what's taking home so long, son?
2: Shoot, calm down, calm down.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدى، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الجيل الجديد وشباب اليوم هم مستقبلنا، فحاولوا تسمعون إلهم وتدعمون أفكارهم وإبداعاتهم. بنفس الوقت علموهم القيم واحترام الآخرين، وخلوهم يكتشفون العالم بطريقتهم الخاصة، وتذكروا أن الاستثمار بشباب اليوم راح يخلي الغد أقوى وأكثر إشراقاً.

0: بغداد. الجامعة الأمريكية من بغداد تجمع بين الإبداع والتميز. 101.5.
1: I like being used, I mean I have a purpose.

وقت الساعة نفس وقت هي بداية قصة اليوم. أغير مفهوم الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفك وتخليك ديومك بطاقة وأمل. المعرفة الترفيه، الأخبار والنقاشات المك ومن الحوم الجامعي، أحداث النشاط ونصوتهم بعدك طلاب، اكتشف أصل الأشياء ونحكيه بالعربي. اليوم أحد وثلاث وخميس، 8 إلى 9 صباحا من IBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: لسلامتك وسلامة أحبائك بحالات الطوارئ، حاول تتعلم الإسعافات الأولية الأساسية. هذه المعرفة رح تنقذ حياة شخص أو حياتك باللحظات الحرجة. وحاول تحفظ أرقام الطوارئ واعرف خطط الإخلاء إذا كنت بمكان معين سواء البيت أو العمل. فالتحضير المبكر رح ينطيك قدرة على التصرف بسرعة وذكاء لما يصير حادث أو شيء طارئ.
1: Hey yo man, damn, what's taking home so long, son?
2: Calm down, man. Calm down.

0: 911.
1: There's a guy here with a gun.
0: Ma'am? Ma'am?
1: Kids, get under the table. Kids, get under the table.
2: We're getting in reports from all around the globe showing the highest unemployment rates since the end of World War II. Many are losing their jobs, their homes, and in many cases, their home.
3: Citizens, disturbance in progress.
4: لا تخلي أحد يحدد سقف أحلامك ولا تأجل هذه الأحلام الباكر. سوي خطوة اليوم حتى لو كانت صغيرة، فالخطوات الصغيرة توصل إذا كانت ثابتة. وخلي طموحك ما إلى حدود، راح توصل عن قريب، وأكيد إحنا نرافقك بكل خطوة عبر IUIBFM 101.5.

0: حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.
1: Toi qui n'a peut-être pas compris quand je t'ai dit en quittant Paris.

وقت الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

تنتظر الظروف المثالية حتى تحقق أهدافك، فماكو وقت مثالي ولا فرصة كاملة. ابدي بالموجود عندك اليوم. مهارة بسيطة طورها، فكرة صغيرة جربها، علاقة مفيدة ابنيها وطورها. فالحركة حتى لو بطيئة هي أفضل من انتظارك الطويل.

المشاكل المالية من أبرز المشاكل اللي تواجه أغلب الناس، لكن إذا خليت ميزانية واقعية لمصروفاتك اليومية وحرصت أنه تخصص مبلغ للطوارئ حتى لو صغير، هذا رح ينطيك إحساس بالأمان قبل ما تشتري أي شيء مو ضروري. انتظر فد 24 ساعة وتأكد أنه هو قرار مدروس مو لحظي، وحاول تستخدم تطبيق بسيط تتبع مصروفاتك. هذا يساعدك أنه تفهم وين تروح الفلوس، ويتيح لك التحكم أكثر بوضعك المالي وما يخليك بأزمة مستقبلاً.

نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الخوف من المشاعر الطبيعية اللي يمر بيها أغلب الناس، وهو مو علامة ضعف، هو علامة أنه الشيء مهم. بس المشكلة مو بالخوف، المشكلة لما يخليك تتوقف بمكان معين. فلا تحاول تلغي الخوف، حاول تتحرك رغم وجوده.

أن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: تعرفون اللي يقدر يتحكم بطعامه يقدر يتحكم بكل شيء؟ نعم، لأن الجوع هو الركيزة الأولى للانضباط الذاتية، وهو أول اختبار حقيقي لجوهر وجودنا. فلما نروض هذه الرغبة البدائية فإحنا رح نتحكم بكل الأشياء، مو بس بالأكل لا. فمقاومة الاندفاع اللحظي حتى تشبع رغبة طارئة هو تجسيد حيل السيطرة على الحاضر، وهذا رح يقودك إلى السيادة الواعية على الذات. وكل لحظة انضباط تعيشها بمواجهة الأشياء ومنها الجوع هي تتصل بخيوط خفية تشكل لوحة وعي أعمق، وتنطيك قدرة على توجيه مسار الحياة بطريقة صحيحة.
1: Hey yo man, damn, what's taking homie so long, son?
2: Calm down, man. Calm down.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

حلو أنه تكون إيجابي بهذه الحياة، والأحلى أنه تبتعد عن الناس اللي أفكارها سلبية. فالأشخاص اللي يتذمرون باستمرار وعدهم أفكار سلبية راح يأثرون على صحتهم النفسية وصحة الناس اللي وياهم. فبدل ما تشتكي من المشكلات، حاول تأخذ هذه المشكلة بنظر الاعتبار وتدور لها على حل، لأن إذا بقيت هالشكل من الناس اللي يتذمرون راح يصير هذا وضعك الطبيعي وراح يكون خارج نطاق السيطرة. وإذا شفت نفسك ما تقدر، حاول تلجأ للناس المختصة حتى تلقي الحل.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

دخلت يوم المكان ونسيت شنو اللي تريده منه؟ تخيل مثلاً تدخل المطبخ حتى تاخذ شيء وفجأة تنسى هذا الشيء. أكيد هذا الموضوع صاير ويا أغلبنا، واللي يصير أنه الدماغ يعمل مثل نظام متعدد المهام، والانتباه يتجزأ بين ما كان اللي بذهنك وبين المؤثرات الجديدة داخل البيئة. فالغرفة الجديدة أو المكان اللي دخلت له ينطيك إشارات جديدة للدماغ، فتتشابك الأولويات ويختفي الهدف من الوعي مؤقتاً. وهذه الظاهرة طبيعية، لا تخاف، خصوصاً لما تكون أنت منشغل ذهنياً أو تعبان.

حفاظك على نشاطك يعني تحافظ على طاقتك، وممكن هذا من خلال ممارسة تمارين اللي تحرر مواد كيميائية بالدماغ فتنشط وترفع حالتنا المزاجية. غير هذا تقوي أو تحسن وضع القلب والرئتين، وراح تعزز ممارسة التمارين الرياضية الثقة بالنفس وتخليك تركز أكثر وتخفف من التوتر، وراح تحسن النوم، وكل هذا راح ينعكس على مظهرك وعلى مشاعرك وتبقيك دائما بنشاط وصحة.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

الصبر هواية ناس توصيك بهذا الشيء بحياتك، وتعرف أنه الأشخاص الصبورين يتمتعون بصحة زينة ونفسية أفضل، لأن الصبر يقلل من نشاط هرمونات التوتر ويعزز التفكير الهادئ بالأزمات. فالصبر مو ضعف، هو ذكاء بهذا الوقت. وإن تعلمت على الصبر فلا تستعجل النتائج، لأن الثمار اللي تجبرها على النضوج قبل أوانها راح تفقد طعمها. فخلي حياتك تمشي بوتيرتها الخاصة واصبر على الأمور، فكل حلم إلى موعد ما يخطأ نهائياً.

العطور من أحلى الأشياء اللي نحب نشتريها، وطبعاً يختلف العطر من شخص لآخر، بس بكل الحالات خلينا منتبهين لأن أكو عطور تخصصت للشعر وأكو ناس عطرها ترش على الشعر. هذا ممكن يكون مو صحيح لأن يسبب جفاف للشعر وتلف ويأثر على فروة الرأس وحتى على لون الشعر، لأن أكو عطور تأثر على الشعر المصبوغ وبالتالي يتلاشى اللون بشكل أسرع. فبصورة عامة ننصحكم بعدم رش العطر على الشعر بطريقة مباشرة، والبديل الأصح أنه تستخدم أشياء خاصة بالشعر.

تعقد خارج المحكمة يعني حقوقك مهددة. هذا الزواج غير مسجل ومعناه الحقوق ممكن تضيع، النفقة، الحضانة وحتى إثبات النسب. القانون واضح، وحسب قانون الأحوال الشخصية العراقي التوثيق بالمحكمة ضرورة مو خيار، والزواج والطلاق بالعراق لازم يسجل رسمياً عند الجهات المختصة، وهنا رح يضمن حقوق الزوجين والأبناء.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

أن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.